0: هيتوبيتو نا هيتوبيتو هيت راديو اولترا.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف